0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
2: Siap? 1, 2, 3,